0: إما هي تركيا كاتشا كاتشا إفا كذل ما يتركي تريو تاكي واو تاكي كوي فيم
1: The hottest wire to Māori from a